أنا إلى مني بغيت أصل الشر أعبر بها مسراح ولا مساري يا جملة العذال يا أهل الشيل والحط ما شفتكم بالليجي باختياري يا بشرك صدري من الضبط للضبط الحمال داخل الجاش.